0: شرم
1: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي بالکل جی سننا خبر ہے کہ سارا نہ پہلے ہپسنگ مونا بے خیز صحیح سبوتا سبوتا کنفرم ہے پشتے کو چے صفات کے داسے پروڈکٹ وچ اگے سردا رشتہ زب اگے تا کنفرم پروڈکشن ہے ساتھ میں موجود وی ٹھیک ہے کنا خبر ہے بھاگا کو تو سے فائدہ ہے رسائی جی او جی جس کی میں ستون زتے گیم پروڈکٹ اگا فائدہ ہے کہ چے تو سے اگے ستون دے خاتم شی سبوتا انشاءاللہ وے سلامونا سلامونا حبیب رحمان ارمانی ورسن خیل فرا فرام بیچنے دا حالاتو گزارونا چیسو کو خیل دا حالاتو گزارونا چیسو کو

واجي سبيشال سلام اند سلام تو تا و سبيشال سلام مي اجالا مروتا مريم جانيتا و ملالا فريدي تا ناديا بهارتا و ستارا تا نور انيتا و اسمي دكتور منور دكتور منور يو جهان اور پروگرام کے بیسیکلی یو جهان سلام دے ورتا ورس